الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر جی کہ مومن کا اعمال کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیم مفتی سید اسد الشاہ تاسو داوا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی جي قیامت پر دي دي مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دون شیبا دي اغر بہترین اخلاق زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر دی دی مومن پر اعمال کی طول نوزلی او دون شیبا دی اغر بہترین اخلاق. زین قفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی صدق قیامت پر دی مومن پر اعمال کی اون نوزنی او دن شیبا دی اغر بہترین اخلاق. زین مفتی سید حسد علیشاہ تاسو دا وقت در ریو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر دې مؤمن په اعمالو کې ټول نو وزني او دروند شی به د هغه بهترین اخلاق. زین مفتی سید حسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل کی چه دي قیامت پر دي دي مومن پر أعمال کی طول نوزنی أو دون شیبا دي أغر بہترین أخلاق. زين مفتي سيد أسد الشاه تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات اور

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر دی د مؤمن په اعمالو کې ټول نه وزني او دروند شی به د هغه بهترین اخلاق. زیم مفتی سید اسدالی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.
1: حسین مولا میرے حسین ہم

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن کا اعمال کی طول نوزنی او جن شیبا دی اغر بہترین اخلاق زیم مفتی سید حسد الشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات اور
1: بجنگی احد کی

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دن شیرا دی اغا بہترین

زين سجد حسب الإشاء تاسوداوة راديو أمل FM 88.4 مگزام إسلامي نشريات.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی جو قیامت پر ہے کہ مومن پر اعمال کی طول نوزلی او دن شیرا دی اغر بہترین اخدشا ستا ستا وقت در ریو امن ایک ایم اتاسی شریعت چار بکت رہا ہے.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه للنبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد لخلقه جو قیامت پر دی دی مومن پا اعمال کی طول نوزنی او دن شیبا دی اغر بہترین اخلاق زین مفتی سید اسد الشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن یقین 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی دي قیامت فرضی دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او دن شیبا دي اغا بہترین اخلاق. زیم مفتی سید حسد الشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او جن شیبا دی اغر بہترین اخلاق زیم مفتی سید قصد بلشاہ تاسو دا وقت در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل کی دي قیامت پر دي مومن پر أعمال کی طول نوزنی او دون شیبا دي أغا بہترین أخلاق. زين مفتي سيد أسد الإشاء تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر ہی مومن کا اعمال کی طول نوزلی او طول شیبا دی اغر بہترین اخلاق. زیر مفتی سید حسد الشاہ تاسو دا وقت در ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات اور
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرضي بمؤمن فأعمال في طول لوجهي أو دون شيرا لأغرب بكترين أخلاق زين مفتي سيد أسد الإشاء تاسو دا وقت د ریډیو امن FM 88.4 مگرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالنغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في حضر قيامت فردي دي مومن فأعمال في طول نوجلي أو كل شيبا دي أغر بحترين أخلاق زين مكتي سجد حسد الإشاء تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه للغمبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقل في القيامة فرزي بمؤمن فأعمالك طول لوزني أو دون شبا لأغر بحترين أخلاق زين مفتي سيد حسد الإشاء تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 بټګرام اسلامي نشریات او

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالنغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل كي قیامت پر دی دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دن شیبا دی اغا بہترین اخلاق زین مفتی سکن اسد انشاء تاسو دا وقت لریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی مومن کی اعمال کی طول نوزنی او دن شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیر مفتی سید حسید رشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه من پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی کہ مومن پر اعمال کی طول و وزنی او دون شیوا دی اغا بہترین اخلاق زین سید قصد الشاہ تاسو داوا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات.

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه للغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت پر بھی یہ مومن پر اعمال کی طول نوزی او دن شیبا دی اغر بہترین اخلاق زیم مفتی سید حسید ریشا تاسو دا وقت در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالنمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قیامت پر دی دی مومن پر اعمال کی اول نوزلی او دن شیبا دی اغا بہترین اخلاق زیم مفتی سید حسد ریشا تاسو دا وقت در ریو امن ایفم 88.4 بکگرام اسلامی نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او طول شیبا دی اغور تشکرین اخلاق زیم اسلامی اشیا.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی جب قیامت پر بھی مومن پر اعمال کی طول نوزی او دون شیبہ دی اغر بہترین اخلاق زید مفتی سید حسد رشاہ تاسو دا وقت در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات پر

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر اجی کہ مومن پر اعمال کی اول نوزنی او دون شیرا دی اغر بہترین اخلاق زیب مفتی سے جب اسی دکشا تاسو داوا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه جب پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی جب قیامت پر دی دی مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دن شیرا دی اغر بہترین اخلاق زیب مفتی سید حسد الشاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بن غمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قیامت پر جی دی مومن پر اعمال کی طول نوزلی او دون شیبا دی اغر بہترین اخلاق. زیم مفتی سید حسید علیشا تاسو داوہ دریدیو امن ایفم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات او

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم جرانو کتن کو ریدن کو یوزلی جاد هوا پچپو تلپن پلائنو غاج آواز جرر یومن

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.